استعجد ابن في اللعجو تسع زي ساعات ما دبت وراك وتعدر بس هو عدم عمرت ميجمر لك يونا عالك كل اللي عسبنا عشان عطلين على رأس حاجم بلا

0: تلات عرش داس داس داس يا لا تلات عرش داس داس داس تعدعونا
1: بلين بون
2: تعالى
1: ايه تلك وضع لايك نرس لايك تلك صوب هون لايك ندوهم كنت دروهي من دنب بروت يعني فلقا ورقر بينور سلام فكر دينا دنيا ولا جنم كبر اللي رول فلقا اللو ونا جدد نكس فلقا اللو فأونا جدد نمرا فلقا اللو ونا جدد نناو فلقا اللو ونا جدد ولا جنم يقب عنا ولا جنم ونا እናው ይገባል ንከተር ይገባል ይገባል ይገባል እንረዳ ይገባል ማለት ነው እውነት ብቻ ነው እዳ እውነት ይላል እውነት ብቻ ነው እውነት ሳምናት እውነት እውነት ብቻ ነው እዛ ላሲቸር ካስማስ ወሬን በዜማ እንጂ ወሬን ደዋይ በጭ ታጋሽ አቡሽ አይሰራ ደግሞ

0: راديو الحارة، راديو الحارة، راديو الحارة.
1: Audio Fidelity Records presents a new stereophonic sound spectacular.

شور مزن شوري وبر أرزان شوري وبر أرزان أي برلمان ديسي شور مزن أفغلا روكي وما في خبستين هوني بوشمان ببن.

bitches, goofy ass. مش لي في لي ريزو ميرو كيفارا بانديتو سي كومو ما بيلا بامبينا سمرة عربية لاتينا نديها المغنية تبكي في الروينة قارو طويل تولي بوب نقوخ عرابو لي بلوف بيبي ماما I'm a red devil.

قاعد اشياء كل شباب صيح سلمي بس ما حدا عارف وينه عم مخراني خير مال الشباب يوم خير فكر انه تمام يوم خير زمني وقت سكر باب دون ازعاج في شغلات بعد محاول احويها خير اشكال من اصحاب حدا صار صيح تتعرف على حالة خير قاعد اشياء كل شباب صيح سلمي بس ما حدا عارف وينه عم مخراني خير طازة على الشارع من اليوم خير سوى جير كمل ولد نوم خير تبع على حالي زي سمكتم البلكون خير فكر زبت ادش بنحسب ايش العيون خير.

0: سلامي غان سلامي من خالتي معي على الشباب يوم خير فكرنا تمام يوم خير زمني واتك الباب دون ازعاج في شغلات مع محاولة حوية خير اشكال من صحاب حدا صار صعب تتعرف على حالة خير هذا شاك كل شباب صيح سلامي بس ما حدا عارف وين وعم مكراني خير معي على الشباب يوم خير فكرنا تمام يوم خير زمني واتك الباب دون ازعاج في شغلات مع محاولة حوية خير اشكال من صحاب حدا صار صعب تتعرف على حالة خير هذا شاك كل شباب صيح سلامي بس ما حدا عارف وين وعم مكراني خيا
1: ميل عالشباب اليوم خيا بفكر تمام اليوم خيا دائما مع جماعتي هون خيا بس تحتاج رن رن تلفون خيا هون منخبط بالارض بل كل فوق بين هون تعرفت على زباله من الكوب بين هيو قلبي بالتلاجة جيب لي الدوز خيا ولك وين السلامه فش برو زيك هون جماعتي معي هون رامي هون خيا هون منغير بالموسيقى بالريموت خيا شفنا البشر شفنا الغدر شفنا العون خيا نطيت طوب سمعنا الطاقه سويت بي خيا برا البيت طول الليل شفنا الموت خيا اذا الشر فيك فيك بصف فيك خيا بنعرف بالذوق خيا بس خبطت الحاسوب بالحيطان خيا هيو راسي بالخزانة جبل

خيو هذا شاء كل شباب صيح سلمي بس ما حدا عارف وين وعم مكراني خيو معي على الشباب اليوم خيو فكرنا تمام يوم خيو زمني وقتك الباب بدون ازعاج في شغلات ما نحاول احويه خيو اشكال من صحاب حدا صار صيح بدي اتعرف على حالة خيو هذا شاء كل شباب صيح سلمي بس ما حدا عارف وين وعم مكراني خيو.

0: ماسك بنكت باب البيت صرت اصحى افطر بنكي اليوم شو جديد فنان بكره بصير تبع سكيت مرحله الحظ عديت خيل على الناس بعكم بشكال هم انت بتشتغل شم تكتر احنا بنشتغل شم بلادنا روحت بالي حلم غايب بعرف شاقعد بلا مقالب بعرف شرطي حدا فيش قصة الله خلقني وكسر القالب ايام المدرسة كنت غايب او متأخر او بالحصة اذا عم بحضر على الاغلب اصلا كنت نايم
1: شب جديد شوف الشب صار صار طاير في عدن لف المدن وكتب كتاب ومش شايف في حدا تعلمنا الصنع على حال خاله عايشين بالزمن بس والله بحياتك فالعاصر في الشمل

0: ليش جيبك علشان افرح
1: عشان تعرف وتسال كتير ناس واسال كيف فقد احساسه وكل شي بقولك يا ولاد هو سيدي كان بس شو بحس تحتاجه وكل شي بقوله بعيد على حاله وحلم صعب عيد كيف استاذه بعاني من الوضع كتير بس بشكيش المدير بس بيحكي لحاله بيحكي لحاله عبر وحكم وحاجات ومواد كتير بالمخ بتضخ بدماغي بتهري دماغي وقلبي حجر عم بيعبي بضخ وقلبي حجر عم بيعبي بضخ جاري بجرب قطعه بطخ وجاري بجرب قطعه بطخ بقطعه بجرب راسي بطخ
2: شوف الشاب ايش صار طاير في عدن لف المدن وكتب كتاب ومش شايف في حدا تعلمنا الصنع على حال خالو عايشين بالزمن بس والله بحياتك فالعاصر في الشمال.

0: جديد عادي إلى المسرح زي عادل من بالكل بصرح وإذا حاسس عقدة بدل قصة احكي من بدري عشان أشرح مكتوب النص فلا تتفزلك أصلا مختوم هذه القصة فالقدر ينادي على المنيك والمنيك مش طفلة
1: مش عارف الدنيا نهار ولا أنا دايما ماشي بالنار هاي بس أفكار أفكار من واحد على الحمار صاحي بالليل بالليل والمش صاحي يا ولي يا ولي

ساحة ومش هنرضيها، كنت سارحة والرب رعيها، عمري ما كنت الله يسامحك الحقد له مساحة مكبر مضيها، هيوم تبع وجه الوسادة تتخلص منه ساعة أرضى بنصيبة بعدها بنرجع الوساخة الأرض مريضة.